0: شوف الله يخليك الى ما تي الى ما تساليت الى ما تدوز السوق. شوف داك السمك المنجم ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Las redes sociales nos unen, nos conectan con vos. Búscanos en Facebook como Radio 3, 89.7 FM o KTVK Noticias. Ahora sí estamos comunicados. Radio 3, 89.7 FM. 16 años imponiendo lo mejor.